0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: 105.1 Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: وعدت إنك لا تخلفني.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.